0: لنا بيبر لالن زي باس فيلا باتا بيجر سكار اندرو ديش كي بيركلي
1: Uzmi malo sira.